داس وحشتك وين نصيبك وي داس وحشتك وين نصيبك نبعث لك مرسول يروح يجيبك.